اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

خلاري جات مسج زمغ بريغام دراغلي وي دردو مي اسويلك بيا كازينو تا سانت مي لوغا بيا كازينو تا تو بيا اتلباكل جرانا دا اولك مي ليوني كبيا كازي كازا لك ليوني كبيا كازي نوزاجي ذس از مي رابيانورا فريداي رابيانورا فريداي بخير تلمشي روماي سابوان زمغ بريغام وري جاتر جان سلامنا دروال عليكم.

0: مسجي استربتا رازمجي مسج رازمجي سلام يومينت مرمد تندن ما هم دي سو كما ستا محبت اوكي جناب بدا سدا
1: استرگو سمن
0: چي ستاسو مسجز
1: راتاو مي توفانونا
0: نر هارون بچا پواز بانی دیر زبردشن سیس

من أذربيجان ننزل مع مسروبيات توكينغو أو ملمانو أمها أغسط الكرتاهي بدي قرميكي أو بوز اللي راه أغسط الكرتاهي أوكي سلام سلام زبيا ون تايم فرست تايم سميسوكو تاسو سايلنت لسنر يما پدي گرمي كي سوك چرت زي ياو كن گرمي ده چرت زي ما بها بيغم كور كي كيني السلام عليكم بھائی سنگي پروگرام دير خروان دي خاص زد سوابينا انيسا يما جو دير زياد شكريا دير